0: اللي كاش البرا هنا بات
1: إيفا مال برا كنت الفاس دا الزيتون وات أمبات مورت نرقط من الأول أمبات ملا جونا تسا شون نرمالي
2: أنسي بحال بيرا هالفاس دا سبيتشا مرايرا
1: فيرو فيرو فيرو لا لا ما تشكيعيش حتى فور جرانتد للبروغرام هو بحال صولتو برا موش بروغرام تاع صولتو
0: لا شيء
1: كيف عندنا جوا بحر تشا جوري عندو ساوا يدونا هلو اكثر تارت هاي كل كومي تشانس اللي دو اتسالتت تاعنا وكل
0: تستا بليز هاتي بدا من دالو دومين تاع الرزيات وهي
2: ورا وين كنت تكشفوا ما تشبايش بوسيبلي
1: جير دوك اتس ما نعرفش في الباش وين
0: نمشي دالو اي ايتون ديجا نبدينا
1: بونجو كبيره على دالو دو بدو تاع جمعه جديده نسبرس ساكر كومي البدو تاع الجورناتا التايبه فيرا هاي كون اتسالتت ام فيلي فيرو
0: ما تستا بليز
1: ارا ارا ارا شاو مكتوب ارا شاو مكتوب
0: اللي تنفتي كيف سبوزا تنفتي مهمة

0: The Sound of Palace, da Ceita, throwback when I'm Black Eyed Peas, I got a feeling al da Lodo, Jamie Turnaway, on Bay Breakfast.
1: I got the summer feeling, da Lodo. Fair,
2: the
1: barbecue fail, bahar, wekadin, mal.
0: ما مش جيفير ماشي
1: اكسبتك اكسبتك حتى شي حاجه
0: لا لا لا جيفير ما ماشي لا شو كلاس
1: تبع بحر مال باربيكيو انا الاستاجونا وكد ان بالي سافي راوند اباوت بار هيد شات انا هتسفل
2: اسمعوني انت ما تنقلاو شي بيج تاسو اتسلسلت للنيس بس تا انت ان كل كوم توك
1: ينا نحسب كوستا اكثر انه مش ما يكسر لك قلبك بدي اوي هيك فير من عندك
2: تمور فوق اني ها تري تسلسلت دا لودو على بريكفاست بونجو
1: اسمع وي هاف سوسيجز مام
0: بونجو كبيره دا لودو كون عندنا بروكولا كيف اللوم هي على وجوه الجمعة الأول كنا تالجورناتا مبارك بلاجو جيتب تكنا كميني دالودو باتولنا ودينا ملوها بش داك لي كون وقت لي أتكون أتيس هتسيو على المومنت اللي بدت جمعة جديدة يا إدارة الجورناتا تيها
2: ستا
0: جيت كنتا بحال تا جون بر اسمبيو اللي قللنا يك
3: ملا خانا يدلكم دي ملا دالودو تخلت في السباشو الباس سولدو كنت عيت ما تفوقي فقال لي انتش انت تعملها وقت لو شي جيفيرين او اسندو نايت لي هات الليف و دخلت الشوال اشي
2: طيب
1: مش
2: طيب لا اشي كنا
1: يرا بالسه ندخل اشي مي هاي بلا اتين كنا تلجناتا
0: اوك او تراك داز دنيا فاتشا دي اي بحرتشا
1: او كواسي كاشكارلو الكاروزا
0: هاي كاشكارلي الجيب كله تاع الكاروزا ما نعرف كيف ما لقيتش اوك قلبنا وقت كنا نسمع ذاك الفويس مسج وقفت
2: وانت بتبي فير الكاروزا تياك نقرا قدت منها في ناس كل حاجه اللي كلها تبلع
1: وريشيو السايز تياك مخا
0: اوكي كانت هاك كنت هنبلا الكارنا ينو كل 990897 يك انت بلا تشيكنا دا لودو لبل كانت الجيمة اباتونا اليسان قبل بكتار اليكس وارن اوردينري فوق بي بونجو

كانت كنا هبنا لقلتاي لتشل براو الفس دخو فوستهم كلك لم أبا الرباط الشوكية وانكا الزيتون لكلم الفس ودن الويكند ام لجي شاينين أصحب نكتر لقلتاي ملي أتنا رب المرات فيدو أطيم خلصتارا نا الفس ما كونشنا لي الرايت الدكوراتيوني يتم ما كونشنا خسبت لي أديت الفيريتا الفيريتا الويكند الرايت ام الفس دب المرات عندك سان جورج خال أورمي رندو كل الفس دخو السجيوي وجها جاليسة بسة نندونا بيها اللي احنا نارتني لجي عندا فستة بوبليكا عندنا نتشل براو الفستة دا سان بيترو سان باولي دي فريينا بالفيما تيهاك مر عند من هادمك وايقو اسمه بينينا الجمعة هنقول لك نبوك يا خليف خلينا وعبيا من تجلس بيش قاود اللون ويكند ما عايزو عندك زون الجمعة لي فاشن ألاتك شهاجة بخمبا سوما دين بين وبينك سوا ما تمرش تجيبني في الترابل سوا اما جسد نايل اكينا خسب لفت اتنين كبيني فوق ادن الخاجة اما اي قبلو اوليفيا دينا اوني مان اي نيد فوق بيهم

احنا مسيو هل دانينا شي مرة صوب شو واحدة جديدة من عندو The Weeknd و Blinding Lights فوق دالي سامن بي و شاتي كلمك نقرا فوق شو حاجة اللي فيرا تجريري دا الاخر و ما نفسك كنش واحدة برو نفسك كوش واحدة اللي ينا نحب نبيانا نقرا من قبل جفيرا كفي عندو شي اقسام مهروج و هيك ما صحابي دايم نبيانا و من قبل نسيبو جورنات مصوما في كل هات يستا اللي دايم تكون نقرا دفيش برو مبات specialment متى كونت نورج مطول الجمعة ورا جورنات الشغل ما نفسك كوش واحد ريح تجريلي برو يسو هيك شو ساتي قبل ننتقاو نبدا نغصني خاف نايين ما تنا اي دكا ايين اسجرامنت ايين تانت نسبيتشان نكنشل البيانيت għalix verament ma jkollix ħeġġa noħroġ wara ġurnata xogħol. Ma nafx ikux waħd dirjet tiġrieli ħafna dieda l-aħħar jew inkella inti xpari dak it-tip verament biex tkanċella pjanijiet minħabba x-xogħol. Imbagħad naqra WhatsApp 99 3 0 8 97 u nitkellmu dwar dik għal dalwatt.

لكن صاروا 7:05 لسا جايا ذكاء تام واحدة من دوكل هارجت في البدو السنة برو شورت واحدة تانت كما تساقسوني عليها ديك لمشتب شيء اتيرنا الشرطة من الشورت واحدة فلو السياب على واحدة من الكتر ديسكي ترندينج من جايا

0: النبزه بالثوم نبزه بالثوم سوا وقت تتخاطي
1: كل ثوب تبزه منه
0: ايفا ايفا كل ثوب اللي قد يشو شين الريجولر هوز نكست تو ايتش اذر جيبوا الاسكوندو لي لي سوا ترايبوفوبيا
1: عندك نيف منيح لك ما يضايقوك With Satariano كوكا كولا and Marilicious Puffballs weekdays 3 till 7